0: يمان جيك رايزين تري هارد ابر بنت فيلم تصير مش ام بيري ام تو ميري فرت هو الرجال شو با تري هارد ريتك بون فيري و فيت يو انت يوم انا مو لكم انا كين كالتشر
1: شامبين ميك ا توست تو ديم
0: جالا يو اتراست مي تراست مي تراست مي تراست مي تراست مي اي بلاي

0: لك باشوانيا ايو بان تكفير فيرا كيبانا كاكوتو فيرا كيب فيرا كيب ما جماني الرقا موزي ابراريت اكاتو رو
1: وان جوستيس
0: ايو هم بوزا خالمان
1: ونافو غا فايد روت اف دي بروبلم
0: اسال تو بزا ميلودي خدا الرقا فيزا
1: Right.
0: Ahoy!
1: Right the law.